0: أمي كورتاو استياس رهد وين قراي لواكاو لبي لها أنت منا أمي كورتاو لبي لها أنت منا أمي كورتاو لبي لها أنت منا أمي كورتاو لبي لها أنت منا أمي كورتاو
1: يشيم ده يشيم ده سكنهم من هيرا من هيرا.